0: صاحب
1: كل ايام
0: تنسي جارتي يا بنادم
1: افو دان
2: انا خلقان
1: افو خنا تجيت ما
0: ما
1: طب واخد ما
3: تجيب ايفو
1: ايفو
3: بخيفو
0: تجيد عين
1: عين